walaina an kaban ma etadi la kontar kontar a kontar anam

5, 6, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 4,

just want you.

Y'all ready for this? Hey, y'all ready, fellas?

Yes!

The east of America, here's the hottest job.

God.

0: Good morning,
1: and good afternoon,
0: wherever you are,
1: you're

0: راديو الحارة. صباح الخير وأهلا وسهلا فيكم بدردشات باريزية. دردشات باريزية رح بيكون برنامج شهري على راديو الحارة كل أول أحد من الشهر على الساعة 12 بتوقيت بيت لحم وتوقيت بيروت. أنا أماني سمعان رح كون عم بستضيف شخص أو فنان فنانة أو عامل بالثقافة أو بالفن مارق بباريز، ورح بتكون دردشتنا معهم عن تجاربهم الخاصة بمواضيع مختلفة. وأول حلقة بشكرها كتير رح بتكون معي رشا صلاح، موضوعنا رح يكون استعادة سرديتنا. رشا رح بلش دغري بالأسئلة. أي متى رشا وعيتي أو بلش عندك هيدا الوعي على فكرة استعادة سرديتنا والفرص اللي عنا إياها لنستعيد هيدا السردية خاصة من خلال الفن؟
1: صراحة كان يعني من طفولتي كان في شخصيات طبعا كتير فهمتني إنه في طريقة مختلفة أو في طرق مختلفة عن يعني طفولتي كفلسطينية بلبنان، مع اختلاف إن كان اللهجة أو الأشياء اللي عم بعيشها غير عن اللي معي بالمدرسة اللبنانيين أو الناس اللي جاي من الجبل أو الناس اللي جاي من البقاع أو من مناطق مختلفة. أنا بنت المخيم، فكنت انتبهت أوريدي يعني على عمر صغير إنه في عن جد روايات مختلفة لشيء واحد معاش. الحرب الأهلية، إذا بتاخدي كل حدا من لبنان كان عايشة بطريقة مختلفة، إذا بتاخدي فلسطين اليوم أو حتى بطفولتي في فلسطينيين اللي اللاجئين اللي يعني هجروا قسرا من فلسطين، في فلسطين الداخل، في فلسطين الضفة، في فلسطين غزة، في فلسطين وفي طبعا اللي كان عندهم حظ أكبر إنه يكونوا بأوروبا أو بأمريكا، أو أكبر بمعنى ما كانوا بمخيمات بل بمدن. فمن صغري اضطريت اصلا افهم انه في كتير سرديات، بس ولا مره عرفت اهميه انه الواحد مش بس يعرف انه في سرديات مختلفه بل يعبر عنهم، يستعيد السرديه اللي هي بتشبهه اكثر. مثلا طبعا لما بلشت اقرا روايات غسان كنفاني، غسان كنفاني بالنسبه لي كلاجئه فلسطينيه كان اول حدا بيقدر يعبر عن شو احساس اللاجئ، لأنه كان دائماً ينحكى عن فلسطين كالناس اللي عايشة بفلسطين وعن لبنان لبنانيين. لما أنا أجيت درست بفرنسا ويسألوني أنت من وين، أقول أنا فلسطينية، يقولوا لي بس ما معك باسبور، يعني السلطة الفلسطينية بوقتها قلت لهم لا، لأنه أنا مش بفلسطين أنا بلبنان. طب أنت ما عندك باسبور لبناني؟ لا، لأنه أنا لاجئة بلبنان. طب ما أنت مولودة بلبنان؟ إيه بس إتس complicated. فيعني دائما هذا الإحساس إنه طب وبعدين إمتى بده هذا الشيء يتحول لقوة مش لضعف كل مرة أنحط بموقف حرج. فبلشت أكتشف إنه يعني وضعي مش استثنائي، في كتير ناس بتعيش هذا الوضع اللي هو بفرنسا. تعرفت على مثلا المهاجرين الجزائريين والمغاربة اللي موجودين بفرنسا، اللي هن مش إنه كان عندهم حرب ولجأوا على فرنسا، بل طبعا نتائج استعمار سابق ونوجدوا بفرنسا، مغرب، جزائر، تونس، وكتير جنسيات تانية، فيتنام إلى آخره. الناس اللي مش محسوبين على موطنهم اليوم ولا محسوبين على البلد اللي بتستقبلهم، فبالتالي مش عارفين وين يقعدوا. بس اكتشفت إنه عن جد في شيء ثالث، وحسيت إنه بركي لازم الواحد بلش يحتفل فيه. غسان كنفاني كان أول حدا بخليني أوعى إنه إذا كتبنا السردية فيها تتحول لإلنا، فيها تتحول قوة
0: لهوية.
1: فلما بلش يحكي عن أم سعد، عن يوسف، الناس بالمخيمات، الخيمة، النوستالجيا، العائد إلى حيفا، القصص اللي انتركت ورانا، الذكرى، يعني المفتاح اللي ما تبقى من الوطن بس بتحول لوطن تاني بقلب خيمة، فهمت إنه واو، في كتير قوة بإنه الواحد عن جد يتمسك بسرديته بس كمان يطرحها، مش دل جوا يعني جواته. طبعا ناجل علي كان كاركتير حنظلة اللي هو دائما عم يشهد وعم يتفرج، كمان ما كنت عارفة شو أعمل بهاي المعلومات. يعني كنت كتير محظوظة بإني بلشت شغل 2010 مع أفاق، الصندوق العربي للثقافة والفنون، اللي هي مؤسسة عربية بتعطي منح لفنانين عرب متواجدين داخل العالم العربي وخارجه لتطوير مشاريعهم الفنية بكل المجالات. ففجأة أنا جاي من من من أكتر مجال كان أكتر تنمية اجتماعية، يعني مساعدة أطفال، نساء، مخيمات إلى آخره، تطوير مايكرو بروجيكتس وأشياء من هالقبيل. فجأة فكان كتير المساعدة والدعم كان أشياء مباشرة. فجأة بلشت بأشتغل بأفاق وبلشت أقرأ كل الملفات والمشاريع اللي عم توصل من كل العالم العربي.
0: كنت مديرة
1: المنح. كنت مديرة المنح بأفاق لمدة 5 سنين تقريبا. بهالخمس سنين اكتشفت قديش فنانيننا العرب، طبعا فنانين العالم بس أنا بدي أحكي عن فنانيننا العرب، قديش عندهم، قديش يعني سوبرمان وسوبر وومن، قديش عندهم قدرات خارقة بأنه يعرفوا يحكوا عن مواضيع هالقد حساسة وهالقد عميقة، وأحيانا ببلدان ممنوع الواحد يعبر عنها عن أشياء معينة، ورغم هيك كانوا يلاقوا الطريقة والمخرج والمنفس بأنه يعبروا بطريقة جدا رائعة وقوية، إن كان بالمسرح، بالموسيقى، بالأفلام، بالرسم، يعني كل أنواع الفن عن جد. فهون بلش عندي الإيمان الكامل إنه هذا بالضبط أنا شو بدي أعمل، بدي أشتغل مع ناس بيستعيدوا السردية، وكل من الفنانين والمشاريع اللي راح أكون أنا متواجدة فيها وأعطي وقت فيها هو لصالح هذا الشيء. كيف نستعيد سرديتنا اللي سلبت منا، إن كان من حكامنا أحيانا، مش شرط نروح لبعيد، من مجتمعاتنا اللي أحيانا تأسرنا إنه ما نعبر بمحل ما، ولا نروح للصورة الأكبر والأقدم واللي هي الاستعمار، يعني اللي فرض صورة نمطية عنا وبكل فترة كانت تتغير. يعني حتى إذا بتلاحق السينما بالغرب وبأمريكا على وجه التحديد، كان بأول الزمان العربي كان هو الفارس، هو الشيء هيك الحال، الحلم للأميرة الأوروبية فجأة تشوف فارس عربي على خيل، بعدين تحول لللص بعد تأنين يعني قناة السويس، وبعد ما كرهوا عبد الناصر وصار في يعني تحدي للغرب، فبالتالي قالوا لك أوه عم تعملوا لنا هذا التحدي، فإحنا حنغير الصورة عنكم، رح تصيروا أنتوا الشريرين. فجأة طلع لص بغداد والصورة اللي بلشت يعني أنه قديش إحنا مجرمين. طبعاً 9/11 وال 2 تاورز يعني سبتمبر 11 سبتمبر، هون بدأنا مرحلة جديدة، بدأنا كيف الإرهاب وتشنيع بالعربي وبالمسلم بطريقة بشعة وحقيرة صراحة. وطبعاً مع ذاك عن كل الحروب اللي ما بينهما واللي اجت بعدين بعد بحجة الـ 11 سبتمبر، كل الحروب اللي تتاليت، فبالتالي صورة العربي والمسلم على التحديد بس العربي بالمطلق تحولت لشيء بشع وشرير، وأجيال أطفالنا بلشوا يصدقوا هذا التشنيع، بلشوا يصدقوا أنه إذا بيشوفوا زلمة مع دقن أو امرأة حتى حجاب بالتالي هدول أكيد أو إرهابيين أو بيخوفوا أو متعصبين أو متشددين. فهون الهوس عن جد صار عم بيزيد أكتر وأكتر عندي أنه لازم أشتغل مع فنانين ومع ناس وأكون قريبة من الناس عن جد همهم يكون استعادة السردية، لنفرجي من إحنا حقيقة، مش لنسبة أي شيء لأي أحد، بس إحنا لإحنا نرجع نتصالح ونتذكر من إحنا.
0: أنا أول مرة فكرت بهذا الشيء كنت بالجامعة عم بعمل ماستر، وكان تاز تبعي مش عم بعرف شو الموضوع اللي بدي أخده، وعم بعمل ريشارش على عدة مواضيع، واهتمت كنت أقرأ بوقتها كتير رسوم مصورة، فقلت هات لأشوف أنه عن الرسوم المصورة كيف بتوصل رسائل سياسية للولاد من خلال. ما كملت هيدا الموضوع، بس أول ما بلشت أقرأ فيه ولما بتشوف العرب كيف مصورين بأشياء لاتانتان بلوكي لوك بالأشياء اللي كنا نحن كأولاد كتير إكسبوزد عليها
1: وبتأثر بالأجيال اللي حتقرأها،
0: انه ايه يعني السجين بلوكي لوك اللي هو مثلا عربي، ولا الغبي اوقات العرب اللي هو ب تانتان، ولا هون كان يعني خلق عندي نوع من
1: غضب
0: صح الكلمه عن غضب.
1: طبعا
0: انه انتم انه كيف باي حق هيك يصور، وبس هيدا هي الصوره اللي عم تنبعت وين ما كان. مش عم نحكي بس عن الغرب لانه مش هو الريفرنس تبعنا، بده يكون بس مثل ما عم بتقول نكون نحن متصالحين مع الهويه اللي بدنا نوصلها اللي هي نحن.
1: وانا هون برايي انه بطل، يعني مشان هيك صرت مقتنعه انه لازم طاقتنا ما تنحط بانه نصلح هاي المعلومات كردة فعل، بل على العكس يعني ننكرها وكأنه لم تكن ونخلق السردية. يعني المشكلة كمان إنه إحنا تركنا كتير فراغ عبوه الغرب أو عبوه whoever مين مكان بالصور النمطية، وما حدا إجا وقف وقال لهم هاي لا هذا مش مزبوط. ضلينا إحنا كمان بكتير مجالات بالفنون عنا عقدة الرجل الأبيض، فبالتالي بدنا الكونفيرميشن تبعه والتأكيد على هل احنا شاطرين او لا، هل السردية اللي عم نقولها عجبتك او لا، هل
0: فاليديشن
1: التاكيد منهم خلاها يعطيهم قوه بانه هن يحددوا شو اللي منيح شو اللي مش منيح عنا، وهل احنا الصوره اللي عم نعملها عن نفسنا عجبتهم او لا. فبالتالي مشان هيك انا بحس انه كتير طاقه، يعني مش لازم بمعنى اخر نحط طاقه ومجهود، يعني كل هاي الطاقة والمجهود اللي عم نحطها لنغضب على الرجل الأبيض أو على الغرب أو على الصورة النمطية عم تنحط عننا، لازم نحطها بأنه إحنا نخلق بديل حقيقي بشبهنا،
0: مستقل عن أي
1: مستقل عن أي شيء. مش لازم نكون بردة الفعل، لأنه ردة الفعل كمان أحياناً عم بتكون فيها، يعني عم بتفوتنا بتضييع وقت ما إله لازمة. لما أنت عم تخلقي بديل وتحكي اللغة اللي توصل لأي حدا، بس عم تخلقي بديل بشبهك أنت، بتصور هون بنكون نجحنا انه هداك الصوره النمطيه منها لحالها رح تسقط، لانه ما عاد فعلا تعبر عن اي شيء، ما عندها جمهوره، ما عندها الناس اللي يعني ما في فنان يجي يلزقوه فيها. مثلا بدي اعطي مثل لاريسا سانسور اللي هي فنانه انا كتير اشتغلت معه وكتير بحب شغله لانه خارج الصوره النمطيه وكسرت القوالب الكلاسيكية، مثل إليا سليمان بالسينما، مثل غسان سلهب بلبنان كمان بالسينما خلق لغة لحاله، مثل يعني في كتير هلأ طبعاً إذا بدي أعدد في كتير بالعالم العربي فنانين. بس لأعطي مثل لاريسا سانسور، بتذكر إنه في مرة، يعني هي خبرية منها، إنه انعرض عليها انه تقدم شيء بمهرجان كفنانه مشاركه فلسطينيه، فقدمت مشروع. طبعا لاريسا سانسور تشتغل على الساي فاي، يعني
0: الساينس فيكشن
1: العربي، ف لازم الاقي الكلمه، بس anyway بتشتغل يعني شغله للي مش فاميليير لشغله انه بتشتغل على الاشياء الساينس فيكشن، فبالتالي مش صورة نمطية بتلبي، يعني هي قدمت على شيء بفرنسا أو بنسيت بأي بلد أوروبي، فاعتذروا منها لأنه شغلة مش فلسطيني بالنسبة لهم،
0: ما بيشبه
1: شو هن بينتظروا منها إنها تكون عم تقدم. يعني فكتير كتير هذا الشيء مضحك، وهذا الشيء يعني مع الوقت لما يشوفوا إنه ما عاد عندهم حدا يلبيهم، هذا بدي وين بدي أوصل، فبالتالي منه لحالهم ما عاش يعني يقدروا اصلا يستمروا بانه يحطونا بهذا القالب والصوره النمطيه اللي هن عم يخلقوها، مضطرين انه يحيدوا عنا ويتقبلوا شو احنا عم نعرض عن جد.
0: هذا دائما نحن بنواجهه ببيروت اند بيوند وقت يكون في تعاون مع مهرجان باوروبا تحديدا، لانه اكثر شيء عم نتعاون مع مهرجانات. اذا نحن بدنا نقترح فنانين ليبرمجون، اذا عم نقترح فرقه ما عم بيكون فيها شيء شرقي ولا شيء اكزوتيك بالنسبه لانهم عم يجي من لبنان، بيكون دائما في تحفظ انه لا ليه، انه مثلا اذا اقترحنا بوست كاردز اللي هن فرقه لبنانيه بتعمل شو جايز و دريم بوب وبيغنوا باللغه الانجليزيه، ما بيكون في اهتمام من مهرجان اوروبا انه يبرمجون، لانه ما في الصوره اللي هن متوقعينها من فنان لبناني بدو يجي يلعب. ما بتفرق، يعني فيه يكون بوستكارز عم بيمثل لبنان، وفيه يكون اي فرقة تانية مثل تلتة اللي فيهم بزق واكورديون وإيقاع وبيكونوا شرقي، وفي يعني دايما في عنا هيدا النقاش انه انتو شو يعني شو متوقعين من فرقة من لبنان، يعني بتكون ننزل ندبك يعني اللي هو بس بصير انه او اوقات يعني في مبرمجين بقولونا طب مش معقول يزيدوا عود على بس ما نزيد عود،
1: وهذا
0: المشبه انتو شو شايفين.
1: وهذا الغريب انه بطل انت بيحكم على فنانيننا على قيمتهم الفنية، ولكن بيحكم عليهم اذا بيلبوا وبفت بيدخلوا بالمكان اللي هن حاطينه له التصور، الفريم اللي حاطينه اياه لشو الصورة اللي عن العربي. وهذا الشيء فنانيننا بيعانوا منه كتير، لانه بكتير محلات هن بدهم ينحكم عليهم من قديش هن الكواليتي يعني قيمتهم الفنية. صح. بالعالم مش بي يعني احنا ما حدا فينا بيطلب من فرقة فرنسية على سبيل المثال مثل ما انت عم تحكي عن بيروت اند بيوند، ما حدا بيحكم على شو الجانر الموسيقي اللي لازم يعمله ليشارك، ولا على ألماني كيف بده يرسم، ولا على سويسري كيف بده يعني يأخرج فيلم، شو عيونه شو عم بتشوف مثلا بمدينته. بس احنا لا، لازم العرب وطبعا العرب والأفارقة هو أفر مش غربي لازم يلبي هاي الصورة اللي الغرب هو يعني عاطي لنفسه الحق يرسمها لكل نمط شعب بالنسبة له.
0: صح. ولا الأشخاص أو الفنانين يلي أنت عم تشتغلي معهم بهيدا الفترة، يعني هلا وقتها حكينا أنه أنت اكتشفت هيدا يعني كيفية استعادة السردية ولا أهمية استعادة السردية بال2010، كنت عم تشتغلي مع أفاق بوقتها، رجعت كمان كنت مديرة وأسست يعني كنت من مؤسسين دار النمر بالحمرة ببيروت، دار النمر للفنون والثقافة اللي هي كانت كمان مرحلة استعادة سردية للفن الفلسطيني.
1: صحيح.
0: كهدف أساسي واللي كان عن جد عمل فرق ببيروت تحديدا، لأنه لو نحكي شوي عن هذا الموضوع أنه في فنانين وفي ناس في فلسطينيين لاجئين وعايشين ببيروت، بس دار النمر كان مكان بحاجة لقلو نحن كلبنانيين كمان موجودين لنكتشف أكتر،
1: لأنه كمان في صورة نمطية منمطة من اللبناني تجاه الفلسطيني وأحياناً فيس فيرسا طبعا. يعني لما بلشنا دار النمر كان كتير في توقعات أنه أنا كوني يعني ناشطة بموضوع فلسطين وكوني أصلاً خلقانة ويعني وعلى يعني مولودة بمخيم عين الحلوة بلبنان، فكان شوي توقعات مني أني أكون عم بعمل شيء كمان نمطي بركي بنعمل يعني يعني فن ميليتنت يعني أو ناشط مناضل أو ندوات اللي هو أنا كله طبعاً عملته، بس بطريقة بتكسر النمطي. يعني اشتغلت على اللغة برأيي كان كنت دائما عندي أشخاص أبعث لهم أي شيء عم بشتغله وأحاول أجمع من ردود فعلهم شيء مش يعني شيء يشبه الكل. كان عندي صديق بكسروان
0: زيروناف نحن
1: بنسميه زيروناف اللي هو عن جد يعني من خلفية كتير اللي أنا عندي كل شيء طبعا نمطية عن اللي ما بيعرفوا الفلسطينيين اللي كان عنده كره للفلسطينيين، يعني بعدين احنا صرنا أصدقاء، بس اللي كان عنده كره للفلسطينيين بس لما تعرف علي أصلا ما صدق أنا فلسطينية. يعني تخيل أنا لهجتي يمكن ما بعرف ساعة يقول لي تونسية، ساعة يقول لي كذا، ساعة يقول لي أردن، ساعة يقول سوريا، بس ما تخيل فلسطين لأنه أصلا ما تخيل فلسطينية حتكون بشكلي. أنا كان مفترض أكون ماشية في رشاش على جنابي وهيك غضبانة وبدي أقتل أي لبناني ومسيحي ممكن أشوفه بطريقة. فكان كتير بضحك اللقاء طبعا، بس صرنا أصدقاء. فهذا واحد كان من المرجعيات اللي ببعث له المشروع معين والنص اللي لنقول. وكان في حدا من أصحابي فعلا ببيروت اللي يعني بمعنى آخر بيشبهنا لتسي، وكان في بنت عمتي بمخيم عين الحلوة. كنت دائما عندي الفضول أشوف كل حدا ردت فعله على النص أو على الفكرة أو على الفعالية الإيفنت اللي بدها تكون. وكنت دائما هدفي إنه أي شيء بدي أعمله لازم عن جد هدول الثلاثة يكونوا فاهمين شو هو طبعاً. فبتصور إنه ليش كنت أعمل هيك؟ لأنه كان عن جد بدي شيء يقرب العالم، يكسر أجين الصورة النمطية، ويكون سرد يعني بيلاقوا حالهم فيه أو بيثير فضول أو حدا بيلاقي حاله فيه. فالفنانين اللي اشتغلت معهم وقتها كمان كانوا غير متوقعين بالنسبة للجمهور اللبناني كيف بيشوف الفلسطينيين، يعني مش كله طبعا، قسم كبير. فمشان هيك باللاوعي خلق إنه خلق مثل جسر مع لبنانيين كانوا ما يعرفوا عن الفن الفلسطيني بشكل حقيقي، بس كمان خلق يعني جسر بين فلسطينيين بالمخيم وإنه وبرا المخيم. يعني فلسطينيين مخيم أنا بأخذ من عائلتي، أولاد عماتي وعمومي، عندي أولاد عمات وأولاد عموم ما كانوا يسترجوا يطلعوا على المدينة من المخيم، لأنه بحسوا ما بيعرفوا إذا هن يعني مؤهل بهم أو لا، إذا في خوف يعني في حاجز بخوف، مثل ما ممكن لبناني ما يسترجي أبدا يفوت على المخيم، لأنه كمان في هذا الحاجز. يعني في كتير أشياء كبرت بالحرب، شرخ كبر بين الناس بالحروب، فصار في عن جد هاي الصور النمطية طبعا اللي الحرب كمان بتخلقها. هذا الجسر كمان كان كتير بهمني، إنه فلسطين المخيم يقدر يلاقي مكان ببيروت للفن يدخله بدون ما يحس برهبة إنه هو ببيت حدا لبناني ممكن ينزعج من حضوره. فعرف يعني للأسف إني أقول هيك، بس هو هذا الشيء موجود. وطبعاً أهل بيروت اللي كمان كانوا مش ممكن يختلطوا، رغم إنه بيفكروا حالهم منفتحين كتير، بس ما ممكن كان يلتقوا بناس من المخيم بأماكن فنية. يعني هذا الشيء كان عن جد هاجس بالنسبة إلي، وكتير كنت فخورة إنه كان عن جد يجي ناس من كل هاي الأماكن تلتقي.
0: أوكي. وكان يعني حكينا عن إنه كيف الاستعمار بحدد سرديات معينة، بس كمان على مستوى بلد واحد في في هذا النوع من تلاعب بالسرديات لخدمة هدف سياسي اقتصادي أي شيء. يعني بحس هذا التلاعب كمان بالسرديات كتير عم نعاله أكتر وأكتر بعد بآخر سنتين. طبعا بعدنا بلشت الإبادة، بس كمان بحكم إنه الإعلام صار أكسسيبل أكتر، صار عن جد نحنا قادرين يعني السورس ولا المصدر المعلومة اللي عم توصل، عم نقدر نحن نتأكد من مصدر المعلومة، نقدر نسأل حالنا وين فينا نرجع نشوف يعني نشكك بالصورة اللي عم توصلنا. وهذا بحسها مسؤولية على الناس يعني مشان هيك أنا دايما يمكن كمان ببيروت أنا بصير أقول إنه نحن عنا مسؤولية، نحن عنا قادرين نحكي مع نوصل لكتير ناس، إن كان الجمهور اللبناني إن كان الجمهور العربي اللي كمان نحنا بنقدر نوصل له ولا الأكبر من هيك. وفي مسؤولية إنه نحنا نكون واحد من هالمصادر يلي قادرة توصل شغل الفنانين اللبنانيين والعرب من خلال سردياتهم اللي هن عابلهم يحكوا فيها. ويعني عندي إنه من الموسيقيين اللي كتير شغلين معهم إنه في كتير أشخاص كمان يعني مثلا حدا من الأمثلة هو خيام اللامي اللي كمان مش بس من خلال خلق الموسيقى عمل هيدا الشيء، كمان من الليبل يلي عمله نوا ريكوردز قبل، وحتى هلأ الاختراع يلي عمله بالتقنية الإلكترونية للموسيقى الشرقية يلي هي بتحررنا كمان من أنه نضطر نستعمل تقنيات غربية لموسيقتنا نحن.
1: صح
0: بس أكيد أنت كمان يعني خلال إن كان من أفاق بالدوسيات اللي اشتغلت شفتيون أو من دار النمر وبعدين شغلك، إنه في عندك examples فنانين كتير مختلفين يمكن بيكون عم يعني مثلنا عم يتمسكوا بهذه السردية. يعني
1: وهدول الفنانين اللي أنا كتير بحب أشتغل معهم يعني مثلا محمد جحا فلسطيني من غزة، موجود عايش بفرنسا حاليا. محمد جحا بتذكر عملت له معرض بلزبون، ببيروت كونتمبرري بلزبون، كان جاليري للترويج للفنانين من الشرق الأوسط، يعني الشرق الأوسط من عنا من بلاد الشام أحلى وأصح. محمد جحا مثلا كتير بتذكر بيشتغل على كولاج ملونة عادة كتير لوحات كبيرة وفيها كتير ألوان وقماش. فكان يدخل الناس على الجاليري ليشوفوا مثلا إنه لأنه كتير ملفت للنظر فالناس عن جد تدخل بدها تشوف شو هذا الشغل الملون المعبى فرح. فمرة من المرات هيك دخل كتير ناس وقتها بعد الأوبنينج دخل كتير ناس على الجاليري. فعم بيقولوا له واحدة بتسأله إنه شو حلو إنه الواحد يشوف حدا بين يعني إنه كتير ملون يعني كتير في فرح وحب شو هذا اللي أنت رسمه أو شاغل عليه. فبيقول له هدول المخيم هو من يعني كمان مثلي لا هو خلقان بمخيم بغزة. فبقول له هذا ذاكرتي من المخيم. فقالت المخيم يعني بما معناه مكان حزين كيف قادر تعمله هالقد فرح وليش أنا كمان كتير يعني كمان بشبهون الفن بمعنى في محل بحب هدول الناس لأنه I relate لا أو يعني كتير عندي ارتباط وحس بشو بشتغله ومشان هيك بحب شغل محمد جحا لأنه أنا عندي هذا الفرح لما بتذكر المخيم وطفولتي للمخيم. فهو عم يشرح له أنه فأجل هي بالنسبة لها شيء صادم واحد يحكي عن مخيم بطريقة هالقد ملونة وفرحة. هو طبعا محمد بيجيب القماش لأنه هو صغير كمان كانوا يشتغلوا بالصيف وليطلعوا فلوس بمعمل فدايما بخيطوا كل أولاد كانوا يروحوا يشتغلوا بمعمل خياطة ويخيطوا. فبذاكرته في هاي القماش الملور الناس بتحب الألوان ناس أهل غزة بحبوا الفرح عشان هيك يعني دوتون بلوس قديش بزعل بعد أكتر تشوفي هالإبادة والحزن المكبوسة عليهم حاليا. شعب عن جد بحب الفرح ومثل كل الناس بتحب تعيش طبعا مش أكذوبة إنه إحنا أهل موت وعنا ثقافة الموت بل ثقافة حياة
2: ونضال ووجود
1: والموت أشرف إنك تموتي وإنك تعيشي بلا كرامة يعني بهالمعنى إذا بدهم أوكي. بس فهو ذاكرته عن غزة والمخيم القماش والألوان بس كمان التضامن اللي بين الناس يعني البيوت هاي القريبة بتخلق باللاوعي أنت ولا مرة فرد أنت مجموعة ناس عايشة مع بعضها بتعيش نفس المعاناة نفس الحزن نفس النوستالجيا لمدن الأصلية وكتير تعاون. فهو هذا دائما اللي كان كتير بكل لوحاته موجود قديش في حب ألوان قرب والقماش بيعطيه طبعا هذا الدفء تبع التكستشر تبع اللوحة. فيعني أجين قديش هذا الزلم كسر صورة نمطية للناس اللي كانت موجودة وعم تسمع إنه مخيم بس ملون ومش حزين يعني طبعا في حزن الحياة بس قصدي الناس بتلاقي سعادة وحياة بكل شيء حواليها لأنه عن جد ناس بتحب الحياة وناس تستاهل بالبقلة عن جد احنا شعوب بتلبق لتعيش
2: وتفرح وتحتفل
1: وهذا اللي بيكسر الصوره اللي عم بيحطوها اجين عننا الغرب ومش شرط الغرب يعني كتير من العالم انه احنا عنا ثقافه موت واحنا ناس واحنا عن جد بنعلم الناس الحياه والفرح. بس كمان اشتغلت مع ناس يعني انا بعتبر التصميم الجرافيكي كمان بعتبره جزء من الفن. اشتغلت مع فرح فياض بكتير من مشاريع وفرح مصممة كتير أنا معجبة فيها يعني شهادتي مكسورة مش بقوله مطعونة
2: مجروحة
1: لأنه يعني كانت تعجبني قبل ما أبلش أشتغل معها تعجبني لأنه فرح ما اكتفت بأنه بالنوع الفنس الموجودين الخطوط وإنه ما في طبعاً إذا بتطلع اليوم على أي كمبيوتر أو تطبيق تصميم أو أي شيء الفونتس الأجنبية أو اللاتينية أو كتير أكتر من الفونتس العربية من الخط العربي. فيعني هي من هذا الجيل اللي ما ورث يمكن استسلاماتنا إحنا جيلنا أهلنا في كتير من القوة بس في كتير من الاستسلام، بمعنى كانت شغلتنا كيف نعمل ردة فعل على الأشياء الغير عادلة بالحياة. الجيل اللي بعدنا مثل فرح وكتير ناس من هذا الجيل واللي أصغر هلأ بعد كمان أكتر، كتير محررين من هاي من هاي العقدة اللي عنا إياها إحنا، فكانوا كتير حرين أكتر بأنه يتخيلوا بدائل، ما يندبوا على اللي مش موجود أو ما يندبوا على ليش هيك بشوفونا. طب أوكي هيك بشوفونا
2: لا
1: يعني تتبي يعني
2: استفلوا
1: استفلوا. وبدل ما يكونوا بمكان الضحية كانوا بمكان الإبداع، فبلشوا يخلقوا أشياء. وفرح من هدول الناس اللي ما قبلت بأنه ما يكون في مثلا خطوط عربية كفاية بالتصاميم، فخلقت هي فونت بتستخدمه بكتير محلات، وصار وطبعا أخذت عليه جوائز، وهي من أحلى المصممين اللي بيستخدموا الخط العربي. يعني أنا كتير بشتغل معها بمشاريع بتتطلب بالخط العربي يكون، فالتايبوغرافي يعني جيل رجع عرف كيف يشبك مع الخط العربي القديم ويخلق كمان هوية حديثة بصرية حديثة من خلاله، مش إنه لا يكون الورثة تبع الفولكلور ولا يضطر يروح على الغرب ليلاقي بديل، بل خلق شيء بيشبهه معاصر ولكن في هذا الإرث الحلو.
2: أي في الانتماء، ولا بصير نحن نشتغل كمان مع فرح وعن جد شغلة يعني التخطيط الخط العربي اللي بتستعمله وكيف منخلق كيف منقدر حتى نعبر عن شكل كل نسخة مثلا من المهرجان صح. من خلال الخط اللي بتخلقه صح. يعني في مرة بال 2022 بعتقد أو 23 عملنا وقتها كان مهرجان يعني أكيد بأوضاع مش كتير منيحة،
1: كانت نسخة استثنائية
2: في أكثر من نسخات استثنائية هي كانت واحدة منهم، وكان الخط يلي خلقته فرح هيك تقيل
1: حلو بيشبه المرحلة
2: بيشبه المرحلة. وفي حدا علق لنا على هيدا انه ليه الفيجوال هيك، انه ليه انتو عم تعملوا موسيقى ومهرجان وفرح انه لازم يكون في الوان وهيك، وجاوبناها نحن بعد ما حكينا مع فرح تنقول انه هيدا خلقناه ليمثل هالمرحلة. نحن مش عم نقول انه ما بدنا نكون مبسوطين ولا مش مبسوطين بالمهرجان، بس كمان في مرحلة محددة نحن عم ننتج فيها هيدا النسخة وبتشبهنا، وما فينا انه نكون كمان
1: بعيدين عن
2: بعيدين
1: واقعنا,
2: عن واقعنا.
1: صح.
2: وكان واقعنا ممثل من خلال الموسيقى ومن خلال شغل فرح يعني
1: صح.
2: وهذا الربط بين الهوية التراديشنال تبعنا او الفولكلورية تبعنا والنمط الكونتمبرري المعاصر يعني الموسيقى انه هذا
1: دليل كبير عليه صحيح
2: يعني. وخاصة بآخر مراحل يلي كتير من الموسيقيين عم يرجعوا لا جذورهم لا يكتشفوا أكتر الموسيقى تبعهم كيف
1: مثل طارق اليمني ناخده كمثل قديش
2: اشتغل على الإيقاع الخليجي مثلا، يعني حتى أنه هويتنا كلنا على هو كمان فت بهستوري على أنه اسمه بيت اليمني من وين
1: صحيح
2: وبعتقد في شيء خليجي طبعا بما انه يمني
1: او يمني،
2: بس ايه اشتغل اخر البوم بعتقد او اخر البوم نزله يلي هو بنانسولر يلي هي الاساس تبعه كان الايقاع الخليجي مع الجاز المعاصر يلي كمان خلق شيء.
1: وانا كتير بحب هذا النوع من المشاريع كمان لما بنطلع شوي من بلداننا عربيا يعني في الفكره بانه نحن نستعيد سرديتنا، بس في كمان الفكرة بأنه نرجع نستعيد التقاءاتنا كعرب بين بعض. يعني مثلا أنا كتير بحزن قديش إحنا بلاد الشام بمكان، الخليج العربي بمكان، وشمال أفريقيا بمكان، وبتصور أكبر أكتر شيء عم بيساعدنا على الالتقاء هو المهرجانات الثقافية والفنية، المهرجانات بمعنى لقاءات مش شرط مهرجان. يعني أي يعني شغل مثل مؤسسات مثل أفاق مثل المورد الثقافي، هدول مؤسسات كمان لأنه توسعوا وموجودين عربيا خلانا نكتشف مشاريع بمناطق احنا ما كنا كتير على تواصل فيها. وهذا الشيء كتير ممتع. يعني أنا بتصور عن جد يعني عن جد بهالمعنى شغلي بأفاق وبعدين تنفيذ كل هاي المشاريع اللي شفتها بدار النمر وببيروت كونتمبرري وبكذا فتح لي أفق مختلفة. إنه عن جد عن جد يعني كتير عم بكرر هذا الشيء بس لأنه عن جد اكتشفت قديش كنا عم نضيع طاقة بمعارضة الموجود بدل ما نكون عم تؤجنور ونخلق نحن بدائل. يعني بدل ما نضلنا كنا نعترض ليش ما منلتقي ليش ما منسمع ليش ما منسمع الصوت المغربي ليش ما المغرب العربي ليش ما منسمع الخليج العربي ليش ما منسمع بدل ما نسأل هاي التساؤلات خلينا تعالوا نشتغل نبلش نشوف مين عنا شركاء بهاي المناطق كيف فينا نتشابك ونتلاقى بأماكن. وعن جد كتير حلو هذا البعد. يعني أنا مش إنه عم بحكي بمعنى قومية عربية يعني مش لا مع ولا ضد مش هذا المقصود بس بمعنى مش يعني مش معنى عاطفي قد ما هو عن جد معنى إنه كتير مثري. يعني كتير في غناء بمنطقة جغرافيا نحنا على القليلة في لغة بتجمعنا وهاي اللغة كتير حلوة وهاي اللغة عندها خصوصية بكل منطقة. يعني العربي اللي أنا بحكيه مش أقرب شيء لعربي ابن المغرب مثلا بس أنا بعرف أنه قادرة أفهم عليه ويفهم علي وأنا قادرة أنه في ريذم هيك في شيء إحنا قادرين نتواصل فيه.
2: صح.
1: في أحيانا لغة سينمائية مش شرط بتشبه بعضها بس في شيء بالمشهد اللي عم بتصور يا الله كتير قريب يعني بالأسماء بالضحكة بالأشياء اللي بتعني لنا بالريتشولز الدينية اللي بكل مناطقنا
2: بالرأس
1: بحب الحياة بنسائنا هيك الفظيعات والقويات واللي عن جد عيونهم اللي بيقولوا كل شيء الغضب والضحك والاستسلام والصبر والصمود وكله بعيون الامرأة. مدننا نساء يعني مدننا نساء ورجالنا حلوين وحلوين ومناح عن جد. فهذا الشيء كله حسيت انه واو شو عنا اشياء كتير بتجمعنا وقديش ما عنا كان مجالات للقاء. ومش معقول قديش الفن والمشاريع الفنية والمهرجانات واللقاءات الفنية ساعدت بآخر سنين بأنه عن جد نصير نتعرف على بعض أكثر. كتير شيء حلو.
2: معك حق 100%. وكمان من بعد ما بلشنا بيروت أند بيوند يعني أنا بعت من تجربتي كان في تعاون مع فيزا فور ميوزك اللي هو المهرجان. صح. بالرباط وفيزا فور ميوزك بيعملوا أوبن كول للفرق إنها تشارك وكان يعني الفرق اللي بتقدم من المشرق العربي أو إذا بدنا نقول من بلاد الشام يعني بين فلسطين ولبنان وسوريا كتير قليل كانوا الفرق اللي بقدموا على فيزا فور ميوزك اللي هو كان طارح نفسه وبعده لهلأ يعني وعم يشتغل على الموضوع كلقاء ولا مكان لكل العالم العربي أو لكل البلاد الناطقة أو من منطقتنا. فهيدا البريدجينج ولا هالجسور اللي لازم نحنا نعملها بين بعضنا بتقوينا كمان.
1: طبعا
2: بتقوينا كمان مش رح أقول بتقوينا ضد شيء بتقوينا بس لحالنا كيف لتنكفي حالنا كأشخاص قد بدها أو كعالم بدها تشتغل بالفن ولا بدها تكون عم تخلق sustainability لحالة من دون ما يكون في دايما مقارنة ولا دايما ربط إن كان بالتمويل ولا بكل شيء تاني.
1: وبتقوينا أماني بظل كل شيء عم نعيشه من تدمير ممنهج لأوطاننا ولمدننا. إحنا اللي مستمرين سردياتنا المستمرة مدننا هلأ يعني هلأ ونحن بهاللحظة اللي عم نحكي فيها في جرف بمناطق جنوب بقرى كاملة بأمها وأبوها عم تنجرف تاريخ عم بيروح كنايس جوامع مدارس قصص بيوت تجوزوا فيها عالم وعاشوا فرح ولاد خلقت يعني هذا كله عم ينجرف. فلسطين غزة يعني حرقوا الأرض
2: محيوا
1: معالم عن جد يعني عم تروح مدننا عم تروح منا المستوطنين اليوم بالضفة الهجومات اللي عم يعملوها الناس ملتهية بالحروب وهن عم بياخدوا أكتر بيوت وأكتر أراضي. هذا الجشع الموجود والتدمير الممنهج لحضارتنا، لمدننا، لقصصنا، للأماكن اللي منحبها ومنعرفها، مش رح يبقى منا إلا إحنا شو
2: رح نخبر.
1: وهون بدي أروح من موضوع استعادة السردية بالمطلق لتوثيق السردية من خلال الفن. ويعني موضوع الأرشفة اللي عن جد أنا بالنسبة إلي موضوع كتير مهم، وإحنا للأسف العرب ما كنا شاطرين بالأرشفة، ما عرفنا نأرشف تاريخنا، لأنه إحنا يعني جايين من مناطق بتهيأ لي أكتر تاريخها شفوي، فبنحكي بنسرد في القصص في وهو مش شيء طبعا يعني نحاكم عليه، بالعكس هو شيء كتير حلو. بس اكتشفنا اليوم مع كل هذا التدمير الممنهج قديش إحنا ناقصنا وثائق، ناقصنا أسامي، ناقصنا طريقة لحفظ كل هذا الشيء اللي عن جد عم بيحطموه بدمروه. والفن مش معقول الدور الرائع اللي عنده بهذا الموضوع. يعني لما انت هلأ مثلا عم نحكي عن طارق اليمني، عم بيرجع بيعيد تدوير على ريذم وتمبو خليجي بجاز، يدخله على الجاز. طب هذا البحث اللي عم يعمله لمجرد انه هو عم بيرجع يعيد استخدامه، هو عم بيوثقه بطريقة تانية بزمن وبحدث وبمكان مختلفين عن شو كان وين كان. لما اليوم عنا شباب وصبايا عم يستخدموا كان لغة الراب ولا لغة السينما ولا حتى الفيديوز القصيرة اللي عم تنعمل، هاي لغتهم. نحنا كان يشتغلوا ريبورتاج وسينما ودوكيمنتري ساعتين وثلاث ساعات، اليوم الشباب بدقيقة ونص ودقيقتين عم يعملوا توثيق للمحتوى من خلال فيديوهات قصيرة، من خلال يعني أشعار قصيرة، من خلال أي شيء عم يعملوا أشياء لغتهم الجديدة ليوثقوا هذا الشيء. وهذا شيء رائع، لأنه ومش لازم نقول لا مش لازم هيك ولازم هيك، عن جد أي حدا اليوم قادر يوثق بأي طريقة كانت لازم هذا الشيء ينعمل. يعني كمال جعفري الفيلم اللي هلأ عم ينعرض تبع حسن، نسيت شو الاسم الكامل، بعتذر من كمال، بس هو كان بزيارة لغزة من سنين وصور مع هذا الشاب حسن. اليوم طبعا مش موجودين، يعني مش موجودة كل هاي

0: ذكريات الحرب من غزة، اللي الحرب لسه ما خلصت، بس من ما تبقى من الرسائل اللي بتيجي وقت الحروب. يعني هذا صار اليوم الفن عن جد هو تول أساسي بالتوثيق والأرشفة، يعني أخبارنا وسردياتنا ومدننا.
1: إيه مدننا كمان مثل ما عم بتقولي، لأنه عم بتروح ب عم ينسفوها، مثل ما عم بتقولي، يعني غير إنه كان في عنا تاريخ بدنا نحافظ عليه ولا نضلنا عم نقوله، صار عنا كمان هلأ هالمهمة من خلال الفن إنه ما الأشياء اللي بين إيدينا حتى صح. عم ياخدوها، ففي يعني المسؤولية كبيرة.
0: صحيح.
1: بس إنه
0: يعني حتى لما بنروح لأبعد، لما بنيجي بنحكي عن الأكل، لما مثلا بموسم خلينا نقول العكوب، إسرائيل بيمنعوا مثلا الناس يروح يقطفوا عكوب أو زعتر، أو هن كمان عم بيسرقوا مكونات مطبخك. فلما أنت على سنين سنين سنين ما تقدر تروح تقطفي بموسم العكوب، العكوب تدريجيا رح يختفي من مطبخك ويصير بمطبخهم الإسرائيلي. فبالتالي حتى بهذا الشيء في عندك ناس بتشتغل مثل فادي قطان اللي بيشتغل ليذكر بهذا المطبخ وهذه الأكلات وهاي النباتات اللي هي إلنا. في عندك ناس مثل هلا أوديسي أوليف أوديسي أو هيك شيء عم يشتغلوا على الزيتون. كمان الزيتون. في ميرنا بامية اللي بتشتغل كمان على أنتروبولوجيا الأكل وسرديات الأكل وروايات
1: الأكل والمطبخ.
0: ما بعرف إذا عم بس بتعمل مثل بيرفورمنس أكل. وطبعا الشيف الفلسطينيين الموجودين بكتير أماكن اللي عم بيحاولوا مثلا مثل هلأ مطبخ الغزاوي. يعني في رعب إنه كيف عم تختفي حتى أشياءنا الأكثر، يومياتنا عم بسرقوها بطريقة عن جد كتير منهجة. فإحنا لازم نكون كتير أذكياء بكيف كمان نحافظ عليها، وإحنا عم نكون أذكياء. يعني في عنا أجيال وناس بالمنطقة رائعين بالإبداع بالطرق اللي عم بيخلقوها ويبدعوا فيها ليحافظوا على ما تبقى منا ولنا.
1: طرق بديلة، لأنه كمان عم تتحدى القمع اللي صح. إسرائيل عم تخلقه بفلسطين، أنه في يأخذ المثل القديم على العلم وألوان العلم كيف رجعت استعملت صح. وكيف البطيخة هلأ صح. تستعمل صح. بس أنه كمان هلأ عم نخلق، يعني الفنانين الفلسطينيين عم يخلقوا بدائل بالفن تبعهم تيضل صوتهم عم يوصل وعم بيوثقوا الأشياء اللي عم بيعشوها هلأ.
0: صح. مثلا مؤخرا شو اسم الصبية السورية اللي اشتغلت على الشعر وعلى أغنية دوننا لن تكونوا دوننا،
1: نسيت شو اسمها،
0: هاي أنا بحب إنها تكون
1: ايه.
0: لأنه عن جد فظيعة كيف انتقاء الكلمات اللي ما فيها استسلام، فيها أكتر تحدي للمسح الممنهج اللي عم بيصير لهويتنا. فهذا الشيء هيك، يعني هيك في إنه أجيال صغيرة وما بتتخيلي، حتى في كتير منهم خلقانين ببلاد غربية بالاغتراب، فجأة يعني أنا مقتنعة إنه في حياة إلنا كعرب قبل أكتوبر وبعد أكتوبر.
1: أكيد.
0: قبل الإبادة وبعد الإبادة بغزة.
1: صح.
0: مع إنه مرق كتير حروب، يعني مش إنه هي الحرب الأولى والأخيرة بالعكس، ولكن في شيء الإجرام فيه تخطى أي خيال بالإجرام. أنا اليوم شخصياً كتير بشفق على الإسرائيليين، اللا إنسانية اللي وصلوا لها شيء مثير للشفقة أكتر من أنه بيخوف صراحة.
1: ما في عودة للوراء،
0: هن ما رح يرجع لورا. إحنا أنا برأيي اللي عم نعمله من خلال الفن والثقافة والأرشفة والحكي والاحتضان الجماعي اللي عم نكونه، عدم تركيزنا على السلبيات، الناس كيف عم بيكون ردود فعل السلبية على بعض بقلب دولة واحدة، بقلب بلد واحدة، بين النازحين والما بعرف شو والمهجرين والعائدين حاسة انه الفنانين والجيل الجديد بيعطي كتير امل، لانه ما عم بيركز على هالقصص مثلنا، او مثل يعني احنا كل شيء ورثانينه من إحباط، هن كتير متحررين منه، فعم بيشوفوا شيء أشياء عم بي يعني عم بيمارسوا حريتهم بالإبداع وخلق.

0: سبل مختلفة كتير حلوة، وهذه الأغنية مثلاً واحدة منهم يعني بتحسسني إنه
1: كل ما بتحكي عنها بشوف، لأنه شفت الكليب تبعها يعني بشوفها. ماريا يمكن اسمها، ما بعرف.
0: تحدي التحدي اللي فيها،
1: مش بحس حالي إنه بحس حالي ماشي وراها. لأنه حتى كيف جسمها وعم تمشي وعم بت
0: والقوة اللي إنه هي ما عم توقف بولا محل، عم تمشي متحدية. وإنه أنتوا لن تكونوا دوننا، فيعني حسيت إنه واو شو حلو إنه في هذا الجيل اللي قادر يخلق هاي اللغة عنفوانية، بمعنى إحنا هون ومش رايحين لمحل، وما كسرتونا بإنكم كسرتوا أهلينا، ما وصلتولنا لسه. ففي شيء كتير حلو بالأجيال، الجينزي اللي كنا كلنا نتمسخر عليهم، جيل التليفونات وجيل السمارت فونز، بس عن جد جيل مبدع ذكي متحرر من فشلنا كلنا،
1: متمسك بالوجود بكرامة
0: وبطريقته. فأنا كتير واثقة بأنه الآتي أجمل
1: إن شاء الله. شكراً كتير.
0: شكراً رشا. إليك. شكراً راديو الحارة. شكراً أماني.
1: شكراً رشا. Inside, foresight, more sight. The clock on the wall reads a quarter past midnight. Good morning. Good morning. Morning. Good afternoon. Wherever you are, you're. Radio الحارة.

وهدموا بيوتنا وجرموا وجودنا وزيفوا أصولنا فرقوا أحبابنا وذبحوا أطفالنا واسترخصوا دماءنا

ثورنا وهدموا بيوتنا وجرموا وجودنا وزيفوا أصولنا فرقوا أحبابنا وذبحوا أطفالنا واسترخصوا دماءنا وشيطنوا ثوارنا اسرقوا علومنا وجهلوا شعوبنا وعذبوا نفوسنا واستنكروا حقوقنا استعمروا بلادنا.

running.

갑니다.

0: 2008 واغنيه انا مش عارفني. الاغنيه هذه كتبها امل الطائر، وانت قلت لي انت غنيتها بدموعك.
1: هو اللي كاتب لي بين القصرين ودنيا عجيبه ومولد يا دنيا والدين سلام وده الكلام كذا حاجه يعني كتير يعني.
0: انت قلت لي الاغنيه هذه غنيتها بدموعك.
1: طبعا، وعمل لي دمعتي دي الاقوى بقى اللي هي خلتني بكيت صح.
0: خلينا نحكيه على الأغنية أنا مش عارفني، شنو هي قصة؟ فما قصة وراها؟
1: اللي أنت عايز تسمع القصة دي أنتوا باين عليكم بقى بتخشوا على نفسي.

Yeah, I'm on that.

0: kind of drugs you're doing?
1: Yeah.

Dan dia sudah berhenti.